Tick-tack-tack-tick-tack-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack